المعلومة المعلومة من الشقيقة موريتانيا بالمباشر فوق خشبة استوديو دسام.